ليخ انا نطر في مجلس هندوشات برضا فانا رماسك اما كيكون ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمسي لفاسك موبية بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وجمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخت سانسي برمت ساشي سليف ما تاندر صورت الدرك